ولا أيها الأولي بويدي تابالي. تعالوا ولا إذا هو هو هو هي أولي الأكل.